شوف لي في 2017 2018 شفتك السيمون جمال ديال كرافون ودرا شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد